مفتاح الباب مفتاح الباب مخبى بروحي الواسعة طيري يا طيور طيري ولا تخافي فوق غروب غروب الشمس

لو مفتاح الباب مخبى مخبى بروحي الواسعة الناطرة عشط الشمس الدافية عشط الشمس الغافية والطيور الخايفة تطير يا طيور لا تخافي طيري فوق غروب الشمس الدافئ